هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

ليل بهبو سنة ليل يأتين أصحاب شاء الله دا شي القرآن شو حقون خبو قلبي القلب احنا ديل شاين ريزك الله دل شاش ريزك القون خبو الحاستين بو إيش تار أحمي الجمو هو قون أخو تخلور ويحيخ مها شي خن جمع يولش شي ديتر دوتر دولش أن قون أخوش خلا عمير ديل ريزك يلتون إيشو بيخلا داتون تير دا داقل هنا شي نينا تاني غيل داخر مسك داخر ديرتو داخنانا ما دين تحت تلو يولش العرب وجماري يهنا أجلس باش أسبوعنا جماري يهنا أجلس أي عمير ديك اللي يلورش يك أنت ولشان دقويش اللي يلورش ويز عمير أجلس دقويزير جلس أن عمير دقويزير أم عمير ديل يلش ديل دقويز هور لامس ديل يلش نصر صلى الله عليه وسلم سنتي حلا سنتي حلا اللي يلش خلو قون خشور عمير سندينا عمير إن خزي ديل يلش نور صلى الله عليه وسلم غاز وتن كيتشن بيشة اوك اسكران كيتشن بيش غدين شنة يلسمس قا ما بوقشة إلى ديل يلش صلى الله عليه وسلم جيش العسرة بوقشة خلطوا أم خلايز اوك اسكران كيتشن بيشن يلسمن يشون إلش عمير إيشو كيتشن عمير أس كمال سمو دال شن اوك دوك ويش هو شاليل وش هو جلاس هو جم غدير ده سرتي ديل يلش صلى الله عليه وسلم وتحديث المهور ده سرتي إل ويتشو غرباه عمير جلاس يناق وستشتان عشق الله أمدك شو إيمان شاء دلس بوچارة خلا جلاس عمير إلير إشت باه ديل يسنا صلى الله عليه وسلم تخل أق إسكان كيچا بين شنة يلس منس قا بوقت سو إلچا جلاس إلير كورا لويش سوان تليش سو ديل وزلو را سو محمد ديش تك نكسا بغدلا حيب نشول ويش نحمدو ويال كورا لويش سو ديل يلچا ساني صلى الله عليه وسلم يت أميلشين حقيش عمير إتشو قهتشول خير ولير يوز غوهر عمير بارغا خي عدخر عمير دوي بيرتو يا جولاس شاديلس دوي مبو هونا اخلات بوقتح ايدير يا دعوي يا جوتا خوشين دوك بيرسا اسك مواتر خوش يز ديك خلا مور اشا ديك امالي الوين ام هيس حبقر ديال خيل دول دوش نكسن شا حول دح شو داق از مور نكسن شا دعو ولا هنا خل بوخشا شا دخا اتبا هون هون شاديل يا شنو دوك ديشين هم دات هون شاديل يا شنو صلى الله عليه وسلم دعير دهون از اولي عمر دعوي بيمر وجه صلى الله عليه وسلم دعوة دي يا رسول الله جلس وإيش إلير هون إلير وان دعش أصحاب شكل إيمان شاء دلس بوش بو تحت منافق نخل تارق أميال دودة حاجة أقول شاء ديك ليل وشوال شين دين متخل وجلس إقيق شكر أولي تارق أميال دا ديل يجن أصحاب شتي غوت شين سخو أقمديت هر عمير ديل ديل إيش دوك بيش يارهو بوش أميال دودة قتال يقاح ديل يجن حقيق أو جلس حقيق إن شو ديها جلس إخودو تون خزك إلش جلس وقول شاء إلما دا تاهما حلقة عش عمير أو ديل يا جن أصحاب شبو بوخ جلاسو شا إل مدى تحون نكسن حش يقتت يشا شا شي يتبو نا قوستشت شا نشي نا قوستشت ديل أسدو يمبو حون والله شا شا إل مدى تحون تا غودو شغول أخ بيه مر صلى الله عليه وسلم شا نقول لي عش عميرك ححوج إتشو كاش بير دو كير إتس عميري ديل يا صلى الله عليه وسلم شيخ شيكوا دربحان دولشا بحرق أخي عدو يدون عميري شيكو حلا ايدا دعاء دبه عمير هي وزن ديل اللهم انزل على نبيك بيان ما قلت هي وزن ديل اس ديش خلق اس ال خلق بقتلر لاغويج او حديد يا تشي سابيل بو يوسي هي وزن ديل اولي اوس عمير وشيكو حلوت وان اتمتع اق الله ديل مو هو اج شي ليت شيت بقدك ديش خلو شي ليت عطوش ديل وقت از بقدك دوك دي شو از بقو طولو شو ديل او از بقدك دي شي بعدين خلو لا شي ليت دو عجو بوش مويز اتمتع أوت عمير أوت إتشو كاتشو أوت قوناشو دعا مدينة أوت ميتة الله دال ملايكة دوستي قرآن آيه تعديش هون يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر تار دو يبور بوخون يا محمد شاش إل دات إل تار إل لحون تار خرسك ديس هون ولي تاخ ديل صلى الله عليه وسلم حوش عميرك جلس ويلخ وله انتر واشن يا رسول الله عمير بعدك ديتي أس خرسك ديتي أولي اتمتع الله دال بعد ديس الخلوش يلي اشتو الوقع ديل يشنا عمير حق حواجي يا عمير قول ليرك تيش ميخي لحا هو تيش ميخي لربحان دولش الله دال بقوي حقولي قيكي يتبول الله دال بقدك ديس الله يلقوا المسوخين وأقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم.

القائمه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد